بهشتي لما بوك بهشتك أعلى نهر انتك بچه همو بيك دنبو يك دسبن كردستاني بباريزن هيفيه بلن بكن ايد بيره پوشماني بندستي استخاري وره نهيلن برندن و برخو بدن برخدان جيانه يان كردستان يان نما يان كردستان يان

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزاني دلوبان وميدا ما هردم بخسر داري لبرزان وقت يريج دبيجا جين دي كوتا كوزوره

وياجي داخل حتى بقي أرضيه تفعل كر. لا ما يا أبو فعم نكر أبنات خازين مالا مخرابكي يا أبو سوسك ويكامل يبطفين حتى أزفي كريم فعب كرم بدك أس قربانة تمام.

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني بساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولطيف دانك جي بربانك كسبه لكن دالي انفراد دارك المرادة جي كومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط ناميا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شيرن ورن ام هرن بجياين ديرسيني بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكهبيني ساين مار زيلان دنابا تليك جياين ديرسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري تهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة يوشوفانا دي بلخا قريشي

كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين هاوزا راوغي بدرو خانقين جيقر قوشغي إلام ديرين نشتمانغي فرهاد الشيرين يادغارغي مادو ساساني تسان شاريل قشت كردساني كرمانج بيد سوران غوران يا كالهر تو أراي إيما هرميني دا دور ناوت سررستي تاريخ إيمس وبي كرماشان كردستان ديچس وقتيق إيمي كرد رزقارمان بود وقتيق إيمي كرد رزقارمان بود إيلام كرماشان داشدارمان بود.

سيدايم جي دستورة أبنى ياتر دستي خاني مصاندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار تنازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطفدانك جي بربانجك سيدي لكندال انفراد دارك المرادان جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتاني جي وسيط نامايا سيداي فيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بچياين درسيني بكن سيران واري شير و بدندان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دنابا تلكشياين درسيني دا مينا بولخانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو مفانا دي برخا قريشي

0: سيد الشابي هلا وربك فيغان دردام قرانا اي برابرينا مفكوره بوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جولي وناي
1: سيهاوتا دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديج دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان ما بابري كتيلي شبرا شو طاري سرمايه ترس كل يوم دبر في هر دباري باهوزة چلا پکتی نمج هر شر کناری واره مولاتا ای هوار ریچا مدوره چارها ورمد زو کلشن تک دانه دجمن مج هر رات قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جارو امیدام نمایه بدلی من میدان جبو هر چو

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا مهردم بقصر داري لبرزان وقت يريج دبيجا جين دبي كوتا كوزوره

0: mamına. Ti çava işname. İnşallah ti başi.
1: Aşkım çeyfirin, ta çedi bey.
0: Valla mi biz bu namle de jikala ki deşin. Gano sinda ta çava bu. Tehne ki jüye rabu esifek ne bu jname.
1: La havle ve la. Rabu aç mehe.
0: Valla mi biz de goy bari hani ki behna ta düçüke. Kudet ala ta selameti bke rabbi.
1: Eşler goti hani ki kudet ki. Behna mi jiyata çeytira.
0: Jname kabu ki de çavana başın.
1: Kudet ki mehe aşta gariyete iç rovurur az nevala. درج من برد وخلاص.
0: انت خدت على ازراين بسردة بشين ربي.
1: ايت قربانة ام بي. تعبت اللي بوكا خاني ام ايت بمريجي زاين بكيتا.
0: كروت فابي كاتا التليفون ايت درك الطيارو. ها جنامي. ام بيادي والله وست دي مسر كوليكا خوا. وست دي باجاري حمكي جي بقرينم. كيليكا بو است دينم. تجمنا بيجي مالات النعبة. الو. كرو غيتي الو عن شايا كچي ان كچا جاميرا متنا بيجي خد السوي صباح خدي بدر كتنا بيخوارن هاي خدش ترازي
2: وبلا طيارة تاج ورشيك وتشي سبك ما سبك دين حياة وعزبيب ما قوي دنيا خرابة

وخيف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لكي تشعبي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماعي لنجيتي فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير كدنا كيف سيجرقي يتراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانوك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة يا تراب میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند هم پیدا من دیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حالاته یه

خوتين البنات غريب وغربة ديكار خواه بك خيلو بلي بندي روميا وي بندك قران خالو دستي متكلب جيدر زيان خيلو

0: معلم خراب. عيد البراء قردان لطيف، وي نازكة قامت أليف، قامت جي ريحانة خفيف، ويران أزر معلم خراب. عيد البراء قردان زجاج، وي نازكة مثل زجاج، قامت جي ريحانة قراج، ويران أزر معلم خراب. عيد البراء قامت مثال، وي نازكة دلي هجار، دش خواندني كرم بطل، ويران أزم معلم خراب. عيد البري ويد البري، فرياد جي دستي كسري، آوك جي آوا كوسري، ويران أزم معلم خراب. عيد البرا قردان زراب، دم شوشيا تيجي قلاب، اي دختري بج نزراب، ويران ازم معلم خراب. جاوان قو هلتيني بمسته، او چند يا مصر بدسته، لقشتنا من ده بقسته، ويران ازم معلم خراب. دبي قسته من دقوجي، دبي كفرا دل نوصوجي، قلك صوتم قرم رجي، ويران ازم معلم خراب. Gelek sütüm girim kebap, giryebimin sed renk kırab, ya leyteni kunru tırab, veyran ezim malım kırab. Ya leyteni kunru vakar, vey nazıka min tecid dur, behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim malım kırab. بهش کرم زلف ترش، بسکی سیاه بهنات خوش، ای دختره چاپک بمش، ویران ازم معلم خراب. بکیف کرم زلف ترش، بسکی سیاه زلفت قمر، عشق محبت عمل لسر، ویران ازم معلم خراب. سوتم برشتم بحساب، لپرسی بو گرمه کباب، گریه بمن صد رنگ عذاب، ويران ازم معلم خراب. سبحان جي شاهب تني، خالق ري خالا گردني، از دين گرم بردام ديني، ويران ازم معلم خراب. عشق مجاز پيدا بويا، ايرول من دجوار بويا، هويت كيم حقيقية، ويران ازم معلم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

0: الجلابي قول وتقول الجلابي زيدي
1: خلق على المطعم شنو تسوي الشاي؟
2: لا يا تشريبي لا، هذه مو من تشريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
1: شنو شاي العنزة؟
2: الوزة الوزة
3: والله تشوف كوزل شاي البزة
2: تشريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة لميراتي حنقي خشا دهري قمرو بطنقزة قردش تباورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزاروكا همي وكطيارو نك نشنا قدحي بقزة الوزة

تراب الدرد خلك مال حاله تملي الدنيا لك شاوي مشوري رحمة خذي لجيري لسماي لنجتي فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير أفكت ناتك كبسي جرقية تراب بسمي مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة يا تراب میل دست افدا بینی زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مسید یک سال به چند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیره سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حالاته یه

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولطيف دانك جي بربانجي كسبه لكن دالي انفراد دارك المرادان جي كومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضا شوري ميئي بوتان جي وسيط ناميا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بچياين درسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبيني ساين مار زيلان دنابا تليك شياين درسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وینجارا شیر غزالان وینجارا جیلهی و جوفانه دیده برخا قریش و یمان.

سيد الشادي هلا وربك فيغان درزيمة قرانة اي براب لنا مكورة قوليسة بتنجرب ودلو ميل اكو حمجان دنجيسة يا فشتر جميل ونايو بجورة.

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا ما هردم بقصر داري لبرزان وقت يريج دبيجا جين دبي كوتا كوزوره